أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 8 يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع، وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة

التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر يومين، وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتي عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء الأربعة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية. فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية، كما أكدوا مجددا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معا من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصا في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا
أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعداداً للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء، وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018. وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة، قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا مورداً رئيسياً للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: いらいこもるまあに。
1: たんとかてぼ بائعا في المحل قائلة。
2: すみません。
0: من فضلك
2: 手袋が欲しいんですが
0: أريد قفازات
1: والبائع يجيب
3: 手袋はこちらです
0: القفازات هنا
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
2: これ、あったかそう
0: هذا يبدو مدفئا
1: وتم تجرب القفازات وتقول
2: いいですね
0: إنه جيد
2: これ、いくらですか
0: بكم هذا
1: والبائع يجيب
3: 1900円です
0: 1900 ين.
1: تام تسأل.
2: كاردو هتستخدمه؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب.
3: هاي، استخدمه.
0: نعم، يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أريد قفازات.
2: تبكرو غاوشين دسغا.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني

0: الكلمات.
1: تبكرو
0: هي القفازات.
1: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
1: が،
0: ثم نضيف
1: هوشين ديسغا.
0: الجملة
1: هوشين ديسغا
0: عبارة عن
1: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
1: ديسغا.
0: هذا اللفظ
1: ديسغا
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
2: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديسغا، فأصبحت الجملة تيبوكورو غا هوشين ديسغا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً.
1: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شراءها.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: إليكم المعاني.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
1: أومياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
4: そうですね。このお菓子はいかがですか؟
2: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
1: そうですね.
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
1: このお菓子
0: يعني هذه الحلوى.
1: いかがですか؟
0: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
2: استمعوا ورددوا.
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
1: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
5: すみません. فروشكي が欲しいん ですが.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة، تريدون شراء مظلة ودخلتم محلا للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
4: すみません. كاسا が欲しいんですが.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
6: كادو wa tsukaemasuka.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كادو wa tsukaemasuka.
0: الكلمة
1: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريديتو كادو
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: このカードは使えますか؟
2: والآن استمعوا ورددوا.
1: カードは使えますか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: すみません。 手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
6: いいですね。 これ、いくらですか？
7: 1900円です。
6: カードは使えますか？
7: はい、使えます。
8: はるさんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
2: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
2: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
2: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الأربعاء 8 يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع، وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر 2 يوم. وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة، وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه 4 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتة، والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ، ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا، ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتة عن أمله في إقامة علاقات أعمق

مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء الأربعة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية. فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية. كما أكدوا مجددا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معا من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصا في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعدادا للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018. وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة، قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا موردا رئيسيا للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 8 يوليو/تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع، وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر 2 يوم. وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة، وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي. هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه 4 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ، ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا، ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتي عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء 4 في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.
فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً وهمياً من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية. كما أكدوا مجدداً على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معاً من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصاً في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعداداً للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018. وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة، قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا مورداً رئيسياً للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これあったかそうい
4: いですねこれいくらですか
3: 1900円です
4: カードは使えますか
3: はい使えます
0: イライコモルマアニ
1: タムトカティブバイアンフィルマハリカイラタン
2: すみません
0: من فضلك.
4: تبكرو が欲しいんですが.
0: أريد قفازات.
1: والبائع يجيب.
3: تبكرو はこちらです.
0: القفازات هنا.
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول.
2: これ暖かそう.
0: هذا يبدو مدفئا.
1: وتام تجرب القفازات وتقول.
4: いいですね.
0: إنه جيد.
4: これいくらですか?
0: بكم هذا?
1: والبائع يجيب.
3: 1900円です.
0: ب1900 ين.
1: تام تسأل.
4: كاردو هتستخدمه؟
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب.
3: هاي، استخدمه.
0: نعم، يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أريد قفازات.
4: تبكرو が欲しいんですが.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
5: تبكرو
0: هي القفازات.
5: هوشين دسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
5: が،
0: ثم نضيف
5: 欲しいんですが.
0: الجملة
5: 欲しいんですが
0: عبارة عن
5: 欲しい
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
5: ですが.
0: هذا اللفظ
5: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكيرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكيرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً.
5: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.
6: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: إليكم المعاني.
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظاً.
5: أوميياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة. ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
0: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
1: استمعوا ورددوا.
5: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
5: فروشكي. فروشكي.
0: ماذا تقولون؟
2: سميません. فروشكي が هوشين ですが.
0: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
5: كاسا. كاسا.
0: ماذا تقولون؟
7: سميません. كاسا が欲しいんですが. كاسا が欲しいんですが.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
4: كادو وا تسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
5: كادو وا تسكايماسكا.
0: الكلمة
5: كادو
0: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
5: كريديتو كادو،
0: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
5: このカードは使えますか؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: カードは使えますか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
8: これ、あったかそう。
2: いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
0: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
1: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق، وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
0: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
1: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
0: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
1: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 8 يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع، وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر 2 يوم. وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة، وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة

كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي. هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتي عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء الأربعة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية. فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية. كما أكدوا مجددا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معا من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصا في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعدادا للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا مورداً رئيسياً للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これあったかそういいですねこれいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
0: いらいこもるまあに
1: たんとかとぼばいはんふるまはりかいらたん
2: すみません
0: من فضلك.
2: تبكرو غا هوشين ديس غا.
0: أريد قفازات.
1: والبائع يجيب.
3: تبكرو وا كوتشيرا ديس.
0: القفازات هنا.
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول.
2: كوري أتاكاسو.
0: هذا يبدو مدفئا.
1: وتام تجرب القفازات وتقول.
2: إي ديس ني.
0: إنه جيد.
2: كوري إيكرا ديس غا.
0: بكم هذا؟
1: والبائع يجيب.
3: 1900 ين ديس.
0: ب1900 ين.
1: تام تسأل.
2: كاردو واتسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب.
3: هاي تسكايماس.
0: نعم يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات.
2: تبوكرو غا هوشين ديس غا.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
4: تبوكرو
0: هي القفازات.
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: غا،
0: ثم نضيف
4: هوشين ديسغا.
0: الجملة
4: هوشين ديسغا
0: عبارة عن
4: هوشي
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ديسغا.
0: هذا اللفظ
4: ديسغا
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكورو وأضفنا إليها غا ثم هوشين.

0: ですが فأصبحت الجملة تبوكرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبيا.
1: هوشين ديس غا تبوكرو غا هوشين ديس غا.
2: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
4: そうですね. このお菓子はいかがですか?
2: إليكم المعاني.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
0: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
2: أنو لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
1: أومياجي
2: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة، ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
0: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
2: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله. يعني هذه الحلوى؟ يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
0: استمعوا ورددوا.
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
1: فروشكي. فروشكي.
2: ماذا تقولون؟
5: سوميماسن. فروشكي غا هوشين ديسو غا.
2: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا.
2: ماذا تقولون؟
4: سوميماسن. كاسا غا هوشين ديسو غا.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
5: كادو وا تسكايماسكا.
2: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كادو وا تسكايماسكا.
2: الكلمة
1: كادو
2: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريديتو كادو،
2: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: كونو كادو وا تسكايماسكا؟
0: والآن استمعوا ورددوا.
1: كادو وا تسكايماسكا؟
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: سوميماسن. تبوكرو غا هوشين ديسو غا.
6: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか?
7: 1900円です。カードは使えますか?
6: はい、使えます。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
2: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا رندا؟
0: نعم أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
2: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقدا،
0: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
2: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
0: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 8 يوليو/تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر 2 يوم. وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة، وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي. هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه 4 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ، ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا، ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتي عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء 4 في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.
فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً وهمياً من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية. كما أكدوا مجدداً على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معاً من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصاً في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعداداً للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018. وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة، قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا مورداً رئيسياً للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: いらいこもるまあに。
1: たんとかてぶ بائعا في المحل قائلة。
2: すみません。
0: من فضلك
2: 手袋が欲しいんですが
0: أريد قفازات
1: والبائع يجيب
3: 手袋はこちらです
0: القفازات هنا
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول
2: これ、あったかそう
0: هذا يبدو مدفئا
1: وتام تجرب القفازات وتقول
2: いいですね
0: إنه جيد
2: これ、いくらですか
0: بكم هذا
1: والبائع يجيب
3: 1900円です
0: بألف وتسعمائة ين
1: تام تسأل
2: كادو واتسكايماسكا
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب
3: هاي تسكايماس
0: نعم يمكن استخدامها العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات
2: تبوكرو غا هوشين ديسغا
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها إليكم معاني الكلمات
4: تبوكرو
0: هي القفازات
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شرائه ونطلب منه أن يطلعنا عليه نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: が
0: ثم نضيف
4: 欲しいんですが
0: الجملة
4: 欲しいんですが
0: عبارة عن
4: 欲しい
0: أي مرغوب فيه وهي صفة من صفات إي تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ですが
0: هذا اللفظ يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا فأصبحت الجملة تيبوكرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات تعالوا نتمرن على الجملة وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً
4: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها
5: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですね。

0: このお菓子はいかがですか？
1: いらいこもるまーに。
2: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
4: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظا.
1: أومياجي
4: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة. ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
0: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
1: そうですね。
4: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
1: このお菓子
4: يعني هذه الحلوى؟
1: いかがですか؟
4: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر.
3: استمعوا ورددوا.
1: أومياجي が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
1: فروشكي. فروشكي.
4: ماذا تقولون؟
5: すみません. فروشكي が欲しいんですが.
4: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
1: كاسا. كاسا.
4: ماذا تقولون؟
0: すみません. كاسا が欲しいんですが.
4: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: كارد は使えますか؟
4: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: كارد は使えますか؟
4: الكلمة
1: كارد
4: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
1: كريديت كارد،
4: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
1: このカードは使えますか؟
3: والآن استمعوا ورددوا.
1: カードは使えますか؟
4: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。
5: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان.
4: هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا راندا؟
3: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
4: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
3: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
4: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
3: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
4: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 8 يوليو/تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت سلسلة من الضربات القوية ضد إيران، وذلك رداً على هجمات على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأفادت قناة بريس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية الجنوبية، وذكرت أنه سمع دوي انفجارات إضافية في جزيرة قشم. وفي الوقت نفسه تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ألغت تصريحاً يسمح ببيع النفط الإيراني. وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بالوضع، وقال المسؤول إن الولايات المتحدة أكدت مراراً أن مذكرة التفاهم مع إيران مبنية بالكامل على الأداء، وأضاف أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا لعقد قمة تستمر 2 يوم، وقبل الاجتماع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه الشديد من الحلف. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة، وأقام مأدبة عشاء في العاصمة أنقرة في اليوم الأول، كما عقد اجتماعا مع ترامب قبل بدء القمة. وقال ترامب: لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من حلف الناتو، وبصراحة لو لم يعقد الاجتماع في تركيا، حيث يصادف أن صديقي زعيم قوي للغاية وشخصية قوية للغاية، لكان من المحتمل ألا أحضر. وقال إن حلفاء الناتو لم يدعموا الولايات المتحدة في صراعها مع إيران. وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا قال إن قادة كييف وموسكو يرغبون في التوصل إلى اتفاق وتسوية النزاع. وتلقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوة لحضور القمة، وقد ألقى كلمة في منتدى دفاعي على هامش الاجتماع. وقال زيلينسكي: بينما تستمر هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، هذه هي أولوياتنا القصوى الآن، نحن قادرون على القيام بكل شيء آخر بأنفسنا. وأضاف أن أوروبا نفسها بحاجة إلى صواريخ وأنظمة فعالة مضادة للصواريخ الباليستية، ومن المقرر أن يلتقي مع ترامب يوم الأربعاء. دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي وشركائه 4 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة بتركيا يوم الثلاثاء. وكان من بين المشاركين الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، والرئيس الكوري الجنوبي إي جيم يونغ، ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا، ووزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وأعرب روتي عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل فعال. وقال موتيجي إن أمن منطقتي أوروبا الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل، كما يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا. وقال كويزومي أيضا إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بمفردها بشكل كامل، وأن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى. واتفق المشاركون على توسيع التعاون بين حلف شمال الأطلسي والشركاء 4 في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. عقد كبار دبلوماسي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في تركيا، حيث أعربوا عن قلقهم إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير، واتفقوا على تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.
فقد التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون يوم الثلاثاء. وكان تزايد الأنشطة العسكرية الصينية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، فقد أعلنت بكين يوم الاثنين أن قواتها البحرية أطلقت صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً وهمياً من غواصة تعمل بالطاقة النووية. واتفق الوزراء الثلاثة على أن بلدانهم بحاجة إلى التوحد والاستمرار في إظهار تعاونها الاستراتيجي، وذلك وسط تزايد صعوبة البيئة الأمنية. كما أكدوا مجدداً على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلوا وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مؤكدين أنهم سيعملون معا من أجل نزع سلاحها النووي بالكامل. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوقوع انفجارين أسفر عن إصابة 18 شخصا في وسط العاصمة دمشق يوم الثلاثاء. ووقع الانفجاران أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مكتب الرئاسة الفرنسية سلامته. وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن عثرت على عبوتين ناسفتين، إحداهما في سيارة والأخرى في حاوية قمامة، ويقال إنهما انفجرتا أثناء الاستعدادات لتفكيكهما. وماكرون هو أول زعيم غربي يزور سوريا منذ انهيار حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024، وقد أجرى محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع. اتفق زعيم الهند وإندونيسيا، وهما من بين أكثر دول العالم تعدادا للسكان، اتفق على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجموعة من المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية. فقد أجرى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جاكرتا يوم الثلاثاء. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن البلدين عززا شراكتهما الاستراتيجية الشاملة التي تم تأسيسها لأول مرة في عام 2018. وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب القمة قال برابو: مع استمرار تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، فإننا ملتزمون بتعميق التعاون في التقنيات الصاعدة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وصرح مودي للصحفيين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مهم للغاية لتعزيز سلاسل التوريد في قطاعي المعادن الحيوية والصلب، وتعد إندونيسيا موردا رئيسيا للموارد المعدنية مثل النيكل والكوبالت التي تعتبر ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية. مستمعين، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تشن سلسلة من الهجمات على إيران. ترامب ينتقد الناتو مع افتتاح قمة الحلف في تركيا. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء إطلاق الصين الصاروخي الأخير. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 19
0: ونتعلم كيفية ذكر الشيء الذي نريد شرائه.
1: الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس تخطط للقيام برحلة إلى هوكايدو مع اثنين من نزلاء السكن هما ميا وكايتو. ونظراً لأن الشتاء في هوكايدو يعرف ببرده القارس، ذهبت مع ميا لشراء قفازات.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 19.
2: سميません 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: イライコモルマアニ。
1: タムトカティブバイアンフィルマハリカイラタン。
2: すみません。
0: من فضلك.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: أريد قفازات.
1: والبائع يجيب.
3: 手袋はこちらです.
0: القفازات هنا.
1: وهنا يشد انتباه ميا زوج من القفازات فتقول.
2: これ、あったかそう.
0: هذا يبدو مدفئا.
1: وتام تجرب القفازات وتقول.
2: いいですね.
0: إنه جيد.
2: これ、いくらですか?
0: بكم هذا?
1: والبائع يجيب.
3: 1900円です.
0: بألف وتسعمائة ين.
1: تام تسأل.
2: كارد واتسكايماسكا.
0: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
1: والبائع يجيب.
3: هاي تسكايماس.
0: نعم يمكن استخدامها. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أريد قفازات.
2: تبوكرو غا هوشين دسغا.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تريدون شرائها. إليكم معاني الكلمات.
4: تبوكرو
0: هي القفازات.
4: هوشين ديسغا
0: يعني حرفيا أريد ولكن، وهو أسلوب يستخدم لتلطيف الكلام وحث الآخر بأدب على الاستجابة. أهم نقطة في عبارة اليوم هي أننا إذا أردنا أن نعرف البائع بالشيء الذي نريد شراءه ونطلب منه أن يطلعنا عليه، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد
4: が.
0: ثم نضيف
4: 欲しいんですが.
0: الجملة
4: 欲しいんですが
0: عبارة عن
4: 欲しい
0: أي مرغوب فيه، وهي صفة من صفات إي، تستخدم بمعنى أريد مضافا إليها
4: ですが.
0: هذا اللفظ
4: ですが
0: يضفي معنى أنك تشرح الوضع للآخر وتطلب منه أن يتعامل معه.
1: في هذه الحالة ذكرنا القفازات أي تيبوكرو وأضفنا إليها غا ثم هوشين ديس غا، فأصبحت الجملة تيبوكرو غا هوشين ديس غا أي أريد قفازات. تعالوا نتمرن على الجملة، وينصح بأن نخفض نبرة الصوت في نهاية الجملة وننطقها بشكل ضعيف نسبياً.
4: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが。
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى على كيفية ذكر الأشياء التي نريد شرائها.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: إليكم المعاني.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: من فضلك أريد هدية مميزة لهوكايدو.
0: لفظ يستخدم في بداية الكلام عند مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه ولكي لا يكون الأسلوب فظاً.
4: أوميياجي
0: هي الهدية التذكارية أو الهدية المميزة لكل منطقة. استخدموا هذه العبارة إذا احترتم ماذا ينبغي أن تشتروا كهدية أثناء قيامكم برحلة. ومن المؤكد أن البائعين في المحل سيكونون سعداء بتقديم النصح لكم.
6: そうですね。この

0: كاغاديسكا
1: لنرى ماذا عن هذه الحلوى؟
2: そうですね.
1: يقولها المرء وهو لا يزال يفكر فيما سيقوله.
2: このお菓子.
1: يعني هذه الحلوى.
2: いかがですか؟
1: يعني كيف أو في هذه الحالة ما رأيك؟ وهو أسلوب يستخدم عند اقتراح شيء على شخص آخر. استمعوا ورددوا.
2: お土産が欲しいんですが、北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: والآن الدور عليكم. تبحثون في محل للهدايا عن فروشكي، وهو منديل ياباني تقليدي للف الأشياء. اسألوا البائع عن
2: فروشكي. فروشكي.
1: ماذا تقولون؟
3: سوميماسن. فروشكي غا هوشين ديسو غا.
1: سؤال آخر. لنفترض أنكم كنتم تسيرون في الشارع وبدأ المطر في الهطول فجأة. تريدون شراء مظلة ودخلتم محلاً للاحتياجات اليومية. اسألوا البائع عن المظلات واسمها باليابانية
2: كاسا. كاسا.
1: ماذا تقولون؟
4: سوميماسن. كاسا غا هوشين ديسو غا.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بعبارة ستكون مفيدة إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: كارد وا تسكايماسكا.
1: هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟
2: كارد وا تسكايماسكا.
1: الكلمة
2: كارد
1: معناها بطاقة، ولكن المقصود هنا هو
2: كريديت كارد،
1: أي بطاقة الائتمان. يمكن أيضاً أن تطلع البائع على البطاقة وتقول هل يمكن استخدام هذه البطاقة؟
2: このカードは使えますか؟
1: والآن استمعوا ورددوا.
2: カードは使えますか؟
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: すみません. 手袋が欲しいんですが。
5: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。カードは使えますか？
5: はい、使えます。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وسنتحدث عن الأوضاع المحيطة باستخدام بطاقات الائتمان في اليابان. هل تستخدمين بطاقة ائتمان يا راندا؟
7: نعم، أستخدمها بشكل شبه يومي في مراكز التسوق وكذلك عند شراء أشياء على الإنترنت، وقد استغربت أن هناك أماكن لا تقبل بطاقة الائتمان.
1: نعم، ظاهرة الدفع بشكل غير نقدي بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان منتشرة في اليابان كما هو الحال في دول أخرى، ولكن حتى الآن في بعض الأقاليم النائية والمحلات الصغيرة لا يقبلون إلا الدفع نقداً،
7: ولا بد أن هذا يعقد الأمور بالنسبة للسياح الأجانب.
1: ولكن المحلات التي تتيح الدفع ببطاقات الائتمان تزيد بالطراز، كما أن هناك صرافات آلية أو ATM تتيح سحب نقود باستخدام بطاقات الائتمان في كل أنحاء البلاد.
7: ولكن مع كل هذا يستحسن على من يقوم برحلات في اليابان أن يحضر معه بعض النقود، وأن يتحقق مسبقاً من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن التي سيزورها.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة تذهب تام إلى هوكايدو، وفي انتظارها طعام شهي تشتهر به المحافظة، فكونوا معنا.